زينه هيو كمدني هذا تيبيكو زينه ميو لي شيك ديلوتان اوتورا تيزينو سبيرتسكور كوما يا موندوم تشيك في ديان لي اجا تو كيتي شونغيروت ازين تشيلا شتون كريم تشوكازي دي كول دال سول بالي شت اي لو بنيتا ستوديو بان سيرنيا تكنيكا